تماني مان من دوب الشي سفر انت مرتشيلي طقا من هاني اكس هيدا تغيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نو اروندي دوري سيري داني كروزا متي يمشي فيري طقا دم كاري لاك.

ماني مان من دوك بيخشي سفر انت مرتشيلي دقا من هاني اكس هيدا توخيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس كينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يونكسي فيري دقا دم كاري لاك